0: نودت
1: ايه مشتاق وين بومال سو فيسبوك ايه بوم قال غادي فوتو ايه ميوكي مشتاق ما انت نو مشتاق بو ما انت لم جيت اوكي مال تابي نو بوم اوكي فهم.